0: نقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متخرج كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة إلى استلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في أنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة.

0: بيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
1: أعلن الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وافي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعدد العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها يعني.
1: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
3: أول حاجة نحن داير نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي احنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
1: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالا بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبانج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد. والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب. والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين. ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا بيحولوهم يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محل رهيد البردي.
1: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
6: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
1: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
7: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديره مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان

0: باع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبهم أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزء يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ ومعكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذة ندى، وأهلا بجد شبيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجد شبيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديداً في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، وهنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذين تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026، من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة. وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق، لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني، أو وصلتكم؟
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025. صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، ما زالت مستمرة في نيل الأزرق، ما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري، بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، الأمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لم انتهاكات ديل أوضاعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضاعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة. وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن الإحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: الانتهاكات. يعني أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب، في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء القسري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تتبع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تتبع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، رصدنا عدد من الانتهاكات للقانون والإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات، هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك إنه في وجود الأسواق دي، بيقولوا إن ده أسواق مختلقة يعني غير حقيقية، والناس بتحكي إنه القصص. هل عندكم حالة يعني أنتوا تتبعتوها كمركز عدالة والسلام، وبتقدر تذكر لي الحالة دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، أو في ذاكرتكم أنتوا في يعني في رصدكم تقدر تروي لنا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع للنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديهم نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجيهة السودان. وبالتالي هناك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن يوسف مساعدة الناس بتشكك بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بين المراحل الأولى للحرب السودانية، والتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. لقد رصدنا مثل هذه العمليات ووصفناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظاً على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعاً يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يتبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر مركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف إنه في حالات اختصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات حتى نحن في في في في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كتير مع مختصبات وبيذكر إنه اختصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني من الأب من اللي بيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني.
0: أوكي السؤال التتبعي الأخير حول الهوية. أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية من الناحية الطبية
1: لا بس لا أنا بعني يا أستاذ مساعد الاختصابات اختصاب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشان حصل في حمض النووي في المجتمع يعني حيتعرفوا بمنه حيندمجوا في المجتمع يتقبلوا من المجتمع البنات دي تقبلهم أسرهم يتقبلوا أطفالهم.
0: لذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الصغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى تربط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو والتلفزيون ديتشبيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد خلينا نرجع الانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانيات.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تكن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعت لا حرب وفي حالة بتاعت لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالك، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديرو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الماي.
1: المستمعين الأحباب، تحية الصحة والعافية، نتمناكم بخير. محطة جديدة من دبنقراب، وابتدى المشوار. بيعالج الراب مواضيع متنوعة بتتراوح من القضايا الاجتماعية والسياسية إلى التجارب الشخصية والقصص الفردية، وده بيحكس تنوع التجارب العالمية ووجهات النظر. الراب والعالمية موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الرابر عمر الفاروق. مرحب بك في دبنق راب.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المستمعين الموجودين معنا على راديو دبنق. الليلة معاكم CHADIE.
1: بداية نكلمنا عنك وعن مشوارك في الراب، ابتدى بتين؟
2: والله بدايتي أنا مع الراب كانت عام 2014، كانت بداية صعبة وغريبة شوية لكن كانت جميلة، وأنا مبسوط شديد بالمشاكل والمصائب والتحديات اللي لاقتني لحد يوم الليلة، والتحديات اللي هتلاقيني بكرة وبعده في مسيرتي دي شديد. يعني
1: انتشر الراب في السودان وبيقى وسيلة مهمة جدا للتعبير، كيف شايف تأثير الراب على الثقافة السودانية؟
2: والله تأثير الراب على الثقافة السودانية تأثير عكسي، يعني الراب أثر على الثقافة السودانية والثقافة السودانية أثرت على الراب في حد ذاته، لأن السودان هو شعب الشعوب، يعني فيه أجناس مختلفة وقبائل مختلفة، فالحاجات دي كلها اختلطت مع بعض وعملت ألسنة كمية وثقافات كمية، فخلت الراب السوداني منوع شديد. الراب السوداني ما زي أي نوع تاني من الراب.
1: وشنو العوامل اللي بتساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية؟
2: العوامل التي تساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية ممكن تقول زي ما قلت قبل شوي، إنه السودان هو شعب الاختلافات وشعب الاتفاقات برضه، يعني فالراب السوداني فيه نوعية هي كثيرة شديد من الراب، ممكن تلقى ألف نوع جوا السين السوداني من الراب، كمية ألسنة وكمية لهجات يا زول في لغات، يعني ما عارف الراب السوداني متنوع شديد. يعني لما بدينا نعد المساهمات بتاعت الراب السوداني في الساحة العالمية حنلقاها كثير وشديد ولسه ماشي في زيادة.
1: شكرا جزيلا الرابر عمر الفاروق على المساحة دي، على أمل أنه نتلاقى في محطة مختلفة.
2: شكرا لدبنق راب، وشكرا لكل العاملين في راديو دبنق على الفرصة الجميلة اللي اديتوني لها، ونتمنى لكم التوفيق دائما كده.
1: وأغنية شيلبي جديد على دبنق راب بصوت ضيفنا عمر الفاروق، حسن الاستماع.

0: يجب أن نزرع الخير في حياتنا باستمرار، فالخير عادة مستحبة ولا ننتظر أجرا أو ثناء، فالخير الذي تقدمه يعود إليك حتما بطرق مختلفة. انتهى المشوار، الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: مايك للشباب.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
2: اوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا. راديو دبنجا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له

0: والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما. كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو ربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري، وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السريع. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّبت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعرّبوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأمشانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال

0: وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تزعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة أبي صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة ترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا للقرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي أبصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا بيحولوهم يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية الهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طواري قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
5: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بالتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
8: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
7: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
9: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية سبب الحرب الجارية في السودان.
7: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
10: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدأت
7: أزمة أرض زادنا وسوق دار مليه بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقف احتجاجية.
11: وظللنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
7: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
12: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
7: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
8: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومين 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع، استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتسعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة، إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها. واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن شكر الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
9: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس. هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راس موزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روز ماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة لمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين للميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه حيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكريتيريا والمعايير اللي بيختص بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل، وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعد تتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت حظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كانت من التوصيات الماشية له لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول، منها دولة تشاد، في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر، او في انتهاكات بانها بتسافر في المحلات دي. دي كلها اشياء بتاعت مقترحة، لكن ما اعتقد انه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لانه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه متدهور، وده سبب القلق والخلة إنه الدنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما والطوابير الطويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
13: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستقر وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هي من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع، يكون في صحة، يكون في تعليم، يكون في كهرباء، يكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز، مستشفيات بدأت تفتح، مدارس بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا، يعني لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء، يعني وتانيا عدم توفر الشغل. يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي، يعني أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني شغل الخاص، شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده دين لسه ما صعب جدا انه شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، سندرودات تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقيل في الخرطوم، يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك يعني. برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت يعني. يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده كده كده، فتلقى بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحه كده، وفي اوساخ قافله المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضه وخطر المياه الراكده يعني. يعني عسى الناس يعني ما شاء الله يعني الناس غالبا مجهود فردي في الاحياء، يعني وصلوا طاقه في الاحياء جوا في الشوارع الداخليه، بدوش في شباب بينظفوا في الاحياء بتاعتهم مجتهدين يعني. يعني انت بتحس برضو الدوله يعني بتشتغل هاي لكن ما باللقاء السريع ذاك او ما بالحاجه المرضيه للناس. اشوف الناس يعني الحكومه شغاله في الحاجات دي، شغل بطيء جدا جدا عشان ترجع للخرطوم. والخرطوم قبل الحرب كان النسبه فيها كلها نسبه الكبيره نسبه بتاعت اجانب، عشان كده بتحس انه الاحياء رجعت هي الاغرب للاحياء الشعبيه، يعني تحس انه هلا جو ناس جو ثاني كده شرق الخرطوم شرق كده دي لسه يعني الناس نسبه السكان فيها بسيطه جدا جدا. لكن الحياه في الخرطوم عموما يعني هي ماشية تدريجيا يعني، لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجع، يعني عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع لصورة قبل الحريق.
7: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولاية نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرفاق وشركة ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا، وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
14: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زادوان على الأرض دون أن تشاور أصحابها، ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاق. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها والمعمول بها، ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاق كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وقفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع.
11: قضية سوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولازلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه، إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا، ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين، الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشوف حقوقنا وحقوق أهلنا.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. ومن محلية حلف الجديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000 منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة الجديدة. ونحن بكل أسف، كل أسف، حلفة الجديدة لا فيه مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفس، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة. والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
7: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
4: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
5: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري طوارئ ناقصة بنسبة 90%. برضه في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب. برضه في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضه مرير جدا. 80 أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب لا في طباشير لا في زي مدرسة الحياة دي كلها معدومة وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق زائد إنه الأسعار خيالية جدا وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
4: الغفلة دي أعادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور اللي هو محور الحياة أو محور الصحة وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبس مع تسيير كادر طبي واحد لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبس وفي معسكر على تداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المساواة. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبس احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000 جينا كلبس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. $60,000 دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول إنه القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة. الأمل هيكون مستمر والتضامن هيكون مستمر ورغم الجراح دي كل الصامدة ورغم النزوع أداريب بوتماسكا أثبتها الكلوس ومعسكر على دي يعني إنه زي الجبل يعني ما بتهزوا الرياح. الناس دي صمدوا الناس دي تراحموا أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ وصوتنا عاليا إنه أنقذوا كلبس أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة عبر التوسع في الإيواء عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبس انتم ما براكم قلنا لأهلنا في كلبس هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان كونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبس وحدهم.
7: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة حتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنجل يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البان جديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27,000 نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. وفاة 50 طفلا بمخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاية النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة التتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إن الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت

0: الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو ربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متخرج كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السريع. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع التجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديمسعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعملية العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل

0: تمويل التسلح مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدى مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إنه القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إنه القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة إحنا دايرين نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذاته اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصاره. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه لاخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا بيحولوهم يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية الهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
5: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة. ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
6: راديو دبنجا، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
9: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعل من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصها ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية. ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط طراعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أولا النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة، ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل، بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب الفيسبوك الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم. نو يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لانك انت خريج جامعة الخرطوم او جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الاعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لانه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل معه مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
1: دائما انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي درجة الشد نفسها، يعني ممكن في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة الوقاية اللي ننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره، او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه ال،
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي النهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار اسنان الفادرية الحرارة مره مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد،
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجه الحراره تحت الجسم. كمان برضو بنقول انه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني ابيض كده، ما يلبس ملابس غامقه لان هي بتحبس درجه الحراره، مثل طفاه بتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الاسود بيجذب عليك الشمس.
2: ايوه، بتمتص درجه الحراره، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجه حراره الجسم. برضو يلبس ملابس قطنيه، يعني ملابس عندها قدره على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات آي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كون الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس

0: إقامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة، بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع التجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسين سينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات، أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة.

0: جديدة ونفترض بها يعني.
1: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة إحنا دائرنا نعمل قرار إيقاف في الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصاره. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
1: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما وله أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
1: سير مجلس غرفة طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار، وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
0: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كولبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
4: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
1: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
7: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
6: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
8: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين: بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة التبعات الإنسانية بسبب الحرب الجارية في السودان.
6: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
9: عارف السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالي شديد يعني، والناس لسه ما بدت.
6: أزمة أرض زادنا وسوق دار مله بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
10: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
6: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
11: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
6: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كولبوس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
7: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد، رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع. استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتزعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على 3 مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها 3 توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
8: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس. هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راسموزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين للميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات، في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه هيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكرايتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعدة يتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت حظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب دي، كلها أشياء من التوصيات. ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كان من التوصيات الماشية لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بأنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر، أو في انتهاكات بأنها بتسافر في المحلات دي. دي كل أشياء بتاعت مقترحة، لكن ما أعتقد إنه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لأنه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه مدهور، وده سبب القلق والخلى إنه الدنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أمدرمان ازدحاما وطوابير طويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
12: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغر وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هي من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة ويكون في تعليم ويكون في كهرباء ويكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز مستشفيات، بدأت تفتح مدارس، بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. وتانيا عدم توفر الشغل، يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي، يعني أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني شغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، سندرودات تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية، وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم، يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية شديد يعني. والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده بتلقى بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض، يعني وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحه كده وفي اوساخ قافله المجاري. يعني المفروض يكون ده برضه شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضه وخطر المياه الراكده. يعني عسى الناس يعني ما شاء الله يعني الناس شغالين بمجهود فردي في الاحياء. يعني وصلوا طاقه في الاحياء جوا في الشوارع الداخليه, بدوش في شباب بينظفوا في الاحياء بتاعتهم مجتهدين. يعني انت بتحس برضو الدوله يعني بتشتغل هاي لكن ما باللغاع السريع ذاك او ما بالحاجه المرضيه للناس. تشوف الناس يعني الحكومه شغاله في الحاجه دي شغل بطيء جدا جدا عشان ترجع للخرطوم. والخرطوم قبل الحرب كان النسبه فيها كلها نسبه كبيره نسبه اجانب, عشان كده بتحس انه الاحياء رجعت هي الاغرب للاحياء الشعبيه. يعني بتحس انه هلا جو ناس جو ثاني كده شرق الخرطوم شرقي كده لسه يعني الناس نسبه السكان فيها بسيطه جدا جدا. لكن الحياه في الخرطوم عموما يعني هي ماشي تدريجيا يعني, لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجع. يعني عدم استقرار الكهرباء, عدم توفر الشغل للناس, دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم, والخرطوم ترجع بصورة قبل الحريق.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولاية نهر النيل, حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرافاق وشركة ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها, حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي, أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زاديون على الأرض دون أن تشاور أصحابها, ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاق. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط, وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان, إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زرنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها. ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاق كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا, والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها, والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق, مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي, إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وغفز إلى الذهب وعوائده, وهي ليست من أهداف المشروع. قضية سوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا, سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها, ولازلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهلناه فيها لمدة أسبوع, وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد, والتصعيد حيكون على شكلين. الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا, والأمر الثاني حنمشي بعد بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8. ولا زلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشوف في حقوقنا وحقوق أهلنا.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ومن محلية حلفة جديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال 12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة جديدة. ونحن بكل أسف، كل أسف، حلفة جديدة لا في مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة، والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
6: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
0: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
4: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%. برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب، برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا، 80% أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد انه الاسعار خياليه جدا وكثير من الاسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليوميه.
0: الغفله دي اعادت الحياه والكرامه لاهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور اللي هو محور الحياه او محور الصحه، وده اللي هو عملنا فيه تسليم ادويه منقذه للحياه، معدات طبيه واجهزه لمستشفى كلبوس، مع تسيير كادر طبي واحد لنجدد العهد بان صحه اهلنا هي في مقدمه اولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الامان او محور الايواء، برضو عملنا توزيع مواد ايواء عاجله ل 500 اسره داخل كلبوس وفي معسكر التداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود او محور الغذاء، اللي هو ايضا وفرنا سلال غذائيه متكامله ل 400 اسره لان الجوع لا ينتظر وكرامه الانسان لا تقبل المساواه. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبوس احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000، جينا كلبوس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. $60,000 دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول أن القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كل الصام ده ورغم النزوع أداريب بوتماسكا أثبت أهل كلوس ومعسكر على دي يعني إنهم زي الجبل، يعني ما بتحزوا الرياح. الناس دي صمدوا، الناس دي تراحموا، أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ، ورفع صوتنا عاليا إنه أنقذوا كلبوس أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الإيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبوس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كلبوس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان كونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبوس وحدهم.
6: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنجا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البنجديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27,000 نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. وفاة 50 طفلا بمخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاية النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة تتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهن.

0: الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية، استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو ربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة إلى استلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو

0: دقلا وديم سعد وأم شانجير ووعدي إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة نحن داير نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي نحن أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع حالي ابصاره. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه، اخر جلسه لنا، اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالا بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبانج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محل رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
5: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة وتابعوا بقية البرامج.
6: راديو دبنجة، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
8: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
9: طيب شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط تراعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب إنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا إنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف، ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الأو تي بي. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره، وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه، وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن، لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها، عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم. نو يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط، لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا، وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس، عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات، وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ورسال الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بيتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بيلتقط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبيتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية اللي بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي من برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العلي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
12: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان. ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة أن قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
13: أستاذ بكر المغربي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي، يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
14: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
13: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم، مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
15: أفتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغاية أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بترسب له أنه ماذا يفعل الغاية بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخلة. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأنه الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمصهر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهير الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جان كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر أنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيصهر به البرهان في الشارع، أنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة. وفي الخارج أنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وأنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
13: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
16: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد تزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد طوال بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني كريسة، يعني انت ما في امن ولا حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، او بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
13: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين لذلاب عرام حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: يعني احنا عارفين ان الامراض المعدية هي الامراض بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الامراض المعدية. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعة الزور لانه يكون جاهز لمقاومة اي مرض اللي اديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الامراض. طيب الامراض اللي احنا بنطعم الناس ضدها كلها امراض خطيرة وامراض قاتلة. الامراض دي كان زمانك بيقول لك 6 امراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 امراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الاطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الاشحالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الامراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها امراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة، أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم حتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شيء قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جداً، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عاديه بمويه بارده في الحته اللي بتحس بها السخنه او اذا كان الجسم فيه حمى. اما اذا كانت الحمى شديده تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكله. الامهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم اذا كنا عملنا مقارنه بين انه عندنا ماء الطعام ويجيب تي بي مثلا. يعني اغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحه الشينه يقولوها. الافضل القحه الشينه ولا افضل انك تودي الجنى يدوه تطعيم ضد القحه الشينه ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح؟ الافضل شنو؟ الافضل اكيد انك تودي الجنى يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقه الحبوبه والشلل وغيره وغيره. اذا ضروري جدا الامهات انه يحافظوا او يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس او ناس الوزاره وزاره الصحه بيقوموا بحملات اذا مثلا اشتبهوا في اي حاله موجوده مثلا قريبه للبلد او كده بيقوموا بعمل حملات. برضه بالضروره جدا الام اثناء الحملات تكون جاهزه ومتأكد انه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا لانه احيانا كمان بيشمل معه فيتامين الف وكمان بيشمل معه ادويه مضاده او طارده للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل او تطعيم ضد الحصبه مثلا. فدي حاجات ضروريه جدا بتصنع لنا مناعه او بتقوي المناعه بتاعه الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الامراض الخطيره دي اللي ذكرناها قبل شويه. فنتمنى امهاتي انكم تحرصوا على تطعيم اطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الامراض الخطيره دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوى دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو الربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا إنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السريع. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بند

0: القرار المهاري. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّبت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الإنساني في السودان، وعرّبوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشمبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسين سينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحري وأمدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تزعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة. وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب

0: عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إنه القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إنه القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
1: أول حاجة إحنا داير نعمل قرار إيقاف إيقاف الشركة, يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده, والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028 قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه إنهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع أهالي أبصارة. فجلسة 19 كان آخر جلسة بالنسبة آخر جلسة لين آخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد, والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب, والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين. ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا, بيحولوهم يعني يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محل رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طواري قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
4: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري, طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة, ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
7: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
6: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
8: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية بسبب الحرب الجارية في السودان.
6: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
9: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعد تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدأت.
6: أزمة أرض زادنا وسوق دار ملي بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
10: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
6: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
11: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
6: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
7: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و 23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين، وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع. استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتزعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار، وسياسي تدار بمنطقة التفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب. كما عبر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
12: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس. هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين: البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راسموزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روز ماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين للميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه هيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكريتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعد تتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت الحظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كانت من التوصيات الماشية لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده، ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر او في انتهاكات بيننا بالسافر في المحلات دي. دي كل اشياء بتاعت مقترحة، لكن ما اعتقد انه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لانه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الاغاثة والهيومانتيريان ايشوز عموما. دي الاشياء، والاجتماع ان شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الاشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت انه الوضع الانساني في السودان انه مدهور، وده سبب القلق والخلى انه دنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الامن. شكرا جزيلا.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما والطوابير الطويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
13: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغير وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هي من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة، يكون في تعليم، يكون في كهرباء، يكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز مستشفيات، بدأت تفتح مدارس، بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني، وتانيا عدم توفر الشغل. يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي يعني، أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني شغل الخاص، شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى ناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دي لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا يعني، المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، لو دارت تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية، وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة، ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم، يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده بتلقاها بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض، يعني وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة. يعني عسل الناس، يعني ما شاء الله، يعني الناس غالبا مجهود فردي في الأحياء، يعني وصلوا طاقة في الأحياء جوا في الشوارع الداخلية، بدوش في شباب بينظفوا في الأحياء بتاعتهم مجتهدين، يعني انت بتحس برضو الدولة يعني بتشتغل هاي، لكن ما باللغاع السريع ذاك أو ما بالحاجة المرضية للناس. تشوف الناس يعني الحكومة شغالة في الحاجات دي، شغل بطيء جدا أصلا. ترجع للخرطوم، والخرطوم قبل الحرب كان النسبة فيها كلها نسبة كبيرة، نسبة أجانب، عشان كده بتحس أنه الأحياء رجعت هي الأغرب للأحياء الشعبية، يعني بتحس أنه هلا جو ناس جو تاني كده، شرق الخرطوم شرقي كده دي لسه يعني الناس نسبة السكان فيها بسيطة جدا. لكن الحياة في الخرطوم عموما يعني هي ماشية تدريجيا، يعني لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجعة، يعني عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع لصورة قبل الحرب.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولاية نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرافاق وشركة ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
14: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زادوان على الأرض دون أن تشاور أصحابها ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاق. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها ده أصل القضية. أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاق كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وغفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية سوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولا زلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين، الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشكوك في حقوقنا وحقوق أهلنا.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. ومن محلية حلفة جديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2,250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص
11: وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال 12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة الجديدة. ونحن بكل أسف حلفة الجديدة لا في مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة الجديدة، والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة الجديدة.
6: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
3: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
4: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%. برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب. برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا. 80% أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد إنه الأسعار خيالية جدا، وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
3: القافلة دي عادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور، اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبوس، مع تسيير كادر طبي واحد لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبوس وفي معسكر على تداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة، لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المساواة. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبوس، احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1,030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1,000، جينا كلبوس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. 60,000 دولار دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول إنه القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كل الصامدة ورغم النزوع أداريب بوتماسكا أثبت أهل كلوس ومعسكر على دي يعني إنه زي الجبل يعني ما بتهزوا الرياح. الناس دي الصمدوا، الناس دي اللي تراحموا، أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ. و صوتنا عاليا إنه أنقذوا كلوس، أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الأيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كلبس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان كونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبس وحدهم.
6: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنجا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البان جديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرك. وفاة 50 طفلا بمخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاة النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة تتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان

0: في صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام. وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا إنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قطامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السريع. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعرّوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديمسعد وأمشانغير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية

0: صوت عباس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة أبي صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيله رحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذاته اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه لاخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل، وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية الهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار، وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
5: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات اللي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المجال بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا، ودية بمنشودات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعة المبادرة الخماسية نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأن في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعة الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في النزعة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبقى لما يكون التباين هو محل خلاف، هو هنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند تجاه الانتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر السودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار و قوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في داخل دولة سودانية، ونشوف انه فترة صغيرة عسكري، وده بوريك انه مدى مصداقية وتزييف الحقائق على أرض الواقع. ومعرف ان الحوار تم الدعوة من المعسكر بتاع السودان انه واضح إنه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف؟ إنه من دعوة التريك إنه قال إنه برخان يكون مفترضون رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف الكتب عن حالي وقال تمهيد وتجريس إنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه أفتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقته ضعيفة وذاكر بعض سمكية. يعني شفنا إنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو التاريخ البعيد سواء الحال، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للإستبداد العسكري، وهي في النهاية دارين يكون مثلا برهان رئيس بتاع جمهورة السودان وقادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، من رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلينا نكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في معك عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء الصيغة، بعدها يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، من القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندما يناقش، وبعد ذلك إنه كل قوة سياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي مع هذا مطورات وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا طبعا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه في بعض من التدخلات خارج المجتمع من الوضع الدبلوماسي والرواية ظاهرين يكون في إفراق للعملية السياسية بالضبط، إنه مثلا تصل إنه مثلا قوة مدنية إنه هي مجرى حل السياسي باعتبار إنه زي سبوران دار يخلق نفايت أو بديل للمسار السياسي ده، أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بين الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي عنده تعريفه مشوه داخل السودان وعنده على عيبه وتاني على عبه يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي دي بوضع من المناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وتاني له وغرب السودان يعني، نفس التجربة الليبية ده أنا أذكرها في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع الناس ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول وتحاول مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحاضنة السياسية حسب متواجدة ده متواجدة في المعركة بتاع السودان إنهم جزء أصيل من المسار يعني، حسب كان يعيشون جزء أصيل من في عملية التحرك عملية التحول الكونغرات، وهم كانوا جزء من المعسكر وجزء كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية، والمعسكر بتاع موس وشنو متعبين كانوا الواحد السياسي. عشان كده إنه أنت المفترض تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لنا مو واضحة ما كانت فيها وضوح كده، المواضيع المفترض إنه يتم مناقشتها شنو، وتحديد الأطراف المفترض إنه يلعبوها هي شنو. عشان كده إنه الحالة دي اللي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لأنه تقسيم البلاد إلى دولتين عشان الطريقة يعني.
1: نعم طيب أنتوا بتتكلم إنه يعني إنه المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ما تشارك، كلام كتير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما نصور هي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعادهم يعني. بالنسبه لي بعد واحد من اهداف بتاع الثوره ذاتها استكمال المراحل بتاع الثوره، فلانه الموضوع الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تاثيره، والتأثير الأكبر هو متقبل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان نحن مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السوداني والسوداني المؤمنين في عملية تحول المدن الديمقراطية أو سعرين في قوة سياسية شفناها إنه تحرك الإطار ده، وحتى إنه لو لاحظين مثلا حركة الجيش داخل السودان ما كان جزء من أي حوارات داخل السودان، أنا حسب بقت جزء من الحالة دي الناس المؤمنين بالمبادئ العلمانية بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حس عليهم كان برضه جزء من الحالة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا، وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ونظام المجتمع المدني إنه عاملين على حس علينا تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إنه مع الإشكالات السبب بقى الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي نحن نقدر إنه وتقدر الناس الدولي والناس اللي يبدون يدير وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، إنه برضو بالإضافة لكده إنه الغرب بتاع إنه تصنيف الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين بإنه أطوارهم إرهابيين اختار إنه يتم إبعادهم من المشهد السياسي، وأطوارهم برضو نقدر إنه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملت الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني، انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي كانت عملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن احنا برضه نبعد منها مطار الوطني وواجهات من الحياه.
1: نعم شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين، بنفكر أنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات أنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعانته. بنفكر أنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع، نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من أنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي أنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإخلاص السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على أنه المجتمع الدولي مفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع، في أنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي، لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة أنه يجب علينا أنه نعي أنه تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
3: شكرا لك. سألتنا مع أطراف النزاع حالياً أنه نحن مدري والآن يكون ساحة جديدة للتصفية بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية، إنما نحن دارين أنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمات الحرب. إحنا محتاجين لطاقة دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جاي المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا داخل الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها، وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى، عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: الحرب، والذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نشرت علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته في من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس. العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع، انت كنا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا، والجديد اللفة اللي اخدها العربية اخدت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات مارجة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفزه فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كانوا هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافح في النص، خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظه دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بقي يلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكذا الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عربة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربيه، نفس العربيه اللي قاعدين فيها الجمره دي، والله متابعين الولد بتاع العربيه ده مهدده مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن، الاولاد دي الامس مشوا الحلاق انا من جرا راجعين، العربيه دي طردت اللي شفها على الثلاثه ده، اي زول ماشي بشارع للمحل ديك، العيال ده الولد واحد ده العربيه حاصره، العيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربيه في النص، أمتنا الهسي اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة اتخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولده أسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعا العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خش لهم جوا لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطف الطفل قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شالوا الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول اصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لو لا هم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لا اي طريقة كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف
6: كيف أولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معك لما أدوك المركز أنا معك وكان بيتك وأنا معك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلام نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته وهون الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بالسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر بدايتها يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوى دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن لأنه هناك يعني قلق كبير عرض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات.

0: التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وافي الإقليم مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشمبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدى مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة. وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة إحنا دايرين نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذاته اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه، اخر جلسه لاخر شاهد استمعوا له.

0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالا بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبانج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالا وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالا بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من أهل رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة ماسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
3: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة وتابعوا بقية البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026 وتتابعون فيها. القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
6: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
5: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
7: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية بسبب الحرب الجارية في السودان.
5: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
8: عارف السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدأت.
5: أزمة أرض زادنا وسوق دار ملي بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
9: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
5: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
10: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
5: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
6: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و 23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية، بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع. استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتزعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة، وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن شكر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
7: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس. هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين: البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راسموزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين للميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات، في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه حيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكريتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعد تتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت الحظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كانت من التوصيات الماشية لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيش الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر أو في انتهاكات بأنها بتسافر في المحلات دي. دي كل أشياء بتاعت المقترحة، لكن ما أعتقد إنه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لأنه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه مدهور، وده سبب القلق والخلى إنه الدنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
5: مرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما وطوابير طويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
8: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغل وتستعيد حياة الزمان يعني قبل الحرب يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها يعني هي من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة ويكون في تعليم يكون في كهرباء يكون في موية يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى يعني بدأت ترجع يعني الناس بدأت تفتح مراكز مستشفيات بدأت تفتح مدارس بدأت تفتح دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا يعني عدم استقرار الكهرباء يعني وتانيا عدم توفر الشغل يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي يعني أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة يعني شغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق شغالين فاتحين محلات فاتحين دكاكين فاتحين كده دي الناس بتوفر لهم فرص العمل لكن خلاف كده تاني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل يعني مصدر الرزق يعني ما في لسه القطاع الخاص الشركات الخاصة الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي في السوق كده دي لسه ما صعب جدا نلقوا شغل ثالثا يعني في الناس الحركة يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية سندرودات تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة مواصلات غالية وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك يعني برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني وتاني الأسعار في السوق يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة كل يوم ما في سعر ثابت يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي غالي شديد يعني والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده بتلقاها بتعاني من موضوع الأسعار في السوق برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده وفي اوساخ قافلة المجاري يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني عسل الناس يعني ما شاء الله يعني الناس غالبا مجهود فردي في الأحياء يعني وصلوا طاقة في الأحياء جوا في الشوارع الداخلية بدوش في شباب بينظفوا في الأحياء بتاعتهم مجتهدين يعني انت بتحس برضو الدولة يعني بتشتغل هاي لكن ما باللغاع السريع ذاك أو ما بالحاجة المرضية للناس تشوف الناس يعني الحكومة شغالة في الحاجات دي شغل بطيء جدا عشان ترجع الخرطوم والخرطوم قبل الحرب كان النسبة فيها كلها نسبة الكبيرة نسبة أجانب عشان كده بتحس انه الأحياء رجعت هي الأغرب للأحياء الشعبية يعني بتحس انه هلا جو ناس جو تاني كده شرق الخرطوم شرقي كده دي لسه يعني الناس نسبة السكان فيها بسيطة جدا لكن الحياة في الخرطوم عموما يعني هي ماشية تدريجيا يعني لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجعة يعني عدم استقرار الكهرباء عدم توفر الشغل للناس دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم والخرطوم ترجع لصورة قبل الحرب.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام ومن ولاية نهر النيل حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرافاق وشركة ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا وكذلك مخاطبات جماهيرية مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن حول قضية سوق دار مالي أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زاديون على الأرض دون أن تشاور أصحابها ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاق وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زرنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي
9: كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها والمعمول بها، ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوئها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وغفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية السوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولا زلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا، ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين، الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشكوك في حقوقنا وحقوق أهلنا.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. ومن محلية حلف الجديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة الطبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال 12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة جديدة. ونحن بكل أسف، كل أسف، حلفة جديدة لا في مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل المسجلات والساونات بتاع العربات، يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية
10: ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة. والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
5: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
2: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
3: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%، برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب، برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا، 80% أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد إنه الأسعار خيالية جدا، وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
2: القافلة دي عادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور، اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبوس، مع تسيير كادر طبي واحد، لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبوس وفي معسكر التداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة، لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المساواة. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبوس، احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000، جينا كلبوس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. $60,000 دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول أن القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كل الصامدة ورغم النزوع أداريب بوتماسكا، أثبت أهل كلوس ومعسكر على دي يعني إنهم زي الجبل، يعني ما بتهزوا الرياح. الناس دي صمدوا، الناس دي تراحموا، أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ، وصوتنا عاليا إنه أنقذوا كلبوس، أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الإيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبوس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كلبوس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان يكونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبوس وحدهم.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحية.
13: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنجا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البنجديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرك. وفاة 50 طفلا بمخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاة النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة تتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوى دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو الربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إنه جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن لأنه هناك يعني قلق كبير عرض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الإنسانية في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه

0: الحرب.
1: أعلن الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وفي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها يعني.
1: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
3: أول حاجة إحنا دايرين نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصاره. فجلسه 19 كان

0: آخر جلسة بالنسبة آخر جلسة لي آخر شاهد استمعوا له.
1: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبانج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد. والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب. والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين. ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا. يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
1: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبوس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
4: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري. طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
1: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة. ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة وتابعوا بقية البرامج.
5: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التطعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرة تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما عارفة هي أخذت كم. خلاص كان كملتيم ولا ما كملتيم؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي، هنبدأ من البداية. هنبدأ من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة. بعد سنة من الجرعة ذات، لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسي، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتهابات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا الأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله، لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545305. وأكرر الرقم تاني 00313562545305. وودعناكم الله.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا خاك امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، خاك امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه عمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راقبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راقبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، اعتقدوا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بدأت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامعة الشفعة بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حاجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، قال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يدها وقال لها يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشادة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربيه، نفس العربيه القادمين فيها الجمره دي، والله متابعين الولد بتاع العربيه ده مهدده مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا، الاولاد ده الامس مشوا العلاج، انا من جرا راجعين العربيه ده طردت على الشفعه الثلاثه ده، اي زول ماشي بشارع من المحله ديك، العيال ده الولد واحد ده العربيه حاصره، العيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربيه في النص، أمتنا الهسع يتحدث ديه مع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي الولاية يدها عديد،
3: والولاية يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت،
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ضاري طعين، خلاص نازل الحلة مسكوه وقبض الولد نزلوه، العربية من حتة ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه، العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، ثمن العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواطي الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان. لو لا هم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
6: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله عندي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح. قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي أنا معاك، كلمة أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، نهون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعين ده رابوا زيد بسلاح والبسكين كلهم رابوا زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم، في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023، إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة، وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية، وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم بتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية اللي بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية، وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات، وكيف يغرى الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة، أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العلي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتجري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
7: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع، ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام لدرجة أن قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة، وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة، وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
6: أستاذ بكر المغربي أهلا ومرحبا بك في رياضة البنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي، يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
8: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب، ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
6: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين، وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
9: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في إنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في إنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل، وافتكر إنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له إنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخلة. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية، ولأنه الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة. فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمصهر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي، في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل، وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه. زي ما قلت للبروتوكول ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة، وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الأصحاب، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول، وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهير الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
6: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كل من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
10: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم والسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بالتزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد طوال بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني كريسة. انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، او بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار تشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليه وحلفاؤه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده من الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقده جاوز السيطره الجغرافيه المحدوده لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطه نفسها في البرسلان.
6: لهذا نصل بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الاعزاء الى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وان كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي، واستضفنا عدد من الصحفيين للذاب عرام حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: نحن عارفين ان الامراض المعدية هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. اللينا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لان التطعيم واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الامراض المعدية. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لانه يكون جاهز لمقاومة اي مرض اللي ادينا ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الامراض. طيب الامراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها امراض خطيرة وامراض قاتلة. الامراض دي كان زمانك بيقول لك 6 امراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 امراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الاطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الاشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الامراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها امراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد ال10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التضعيف. أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعدات الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل والجرعة اسمها الخماسي والجرعة بتاعة المكورات الرئوية والجرعة بتاعة الروتا. بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعت الحصبة، الجرعة الأولى بتاعت الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل العمر يبقى 18 شهر هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات التضعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعه. بالتالي الحمى بتتعامل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاع الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتشبيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيب الأمراض الخطيرة دي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام

0: مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو ربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متخرج كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إنه جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع التجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إنه عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إنه النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك

0: أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الترمبات، أغلبية الترمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدى مواطنو منطقة أبي صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيله حيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذاته اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصاره. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه لاخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق
4: أول خريف حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من أهل الهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إنه تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
6: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
9: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
8: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
10: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية بسبب الحرب الجارية في السودان.
8: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
11: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت.
8: أزمة أرض زادنا وسوق دار مليه بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقف احتجاجية.
12: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
8: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
13: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
8: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كولبوس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
9: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع، استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتسعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة، إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها. واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن شكر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
10: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس. هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راس موزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين لميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات، فإنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه هيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بالنسبة للكرايتيريا والمعايير اللي بيختص بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل، وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعدة يتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت حظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كان من التوصيات الماشية لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده، ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر، أو في انتهاكات بإنها بتسافر في المحلات دي. دي كل أشياء بتاعت المقترحة، لكن ما أعتقد إنه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لأنه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه متدهور، وده سبب القلق والخلة إنه الدنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أمدرمان ازدحاما والطوابير الطويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
14: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغر وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعدة تواجهها، يعني من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة، يكون في تعليم، يكون في كهرباء، يكون في موية، يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز مستشفيات، بدأت تفتح مدارس، بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا، يعني لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء، يعني وتانيا عدم توفر الشغل، يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي، يعني أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني شغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا انه نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية سندرة، دار تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم، يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك يعني. برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت يعني. يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده كده كده، بتلقى بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني. يعني عسى الناس يعني ما شاء الله يعني الناس شغالين بمجهود فردي في الأحياء، يعني وصلوا طاقة في الأحياء جوا في الشوارع الداخلية، بدوش في شباب بينظفوا في الأحياء بتاعتهم مجتهدين يعني. يعني انت بتحس برضو الدولة يعني بتشتغل هاي لكن ما باللغاع السريع ذاك، او ما بالحاجة المرضية للناس تشوف الناس يعني الحكومة شغالة في الحاجات دي، شغل بطيء جدا جدا عشان ترجع للخرطوم. والخرطوم قبل الحرب كان النسبة فيها كلها نسبة كبيرة، نسبة بتاعت أجانب، عشان كده بتحس انه الأحياء رجعت هي الأغرب للأحياء الشعبية، يعني بتحس انه هلا جو ناس جو تاني كده، شرق الخرطوم شرق كده دي لسه يعني الناس نسبة السكان فيها بسيطة جدا جدا. لكن الحياة في الخرطوم عموما يعني هي ماشي تدريجيا يعني، لكن حتى في تدريجيا بطيئه الرجع يعني، عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الاسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع بصوره قبل الحريق.
8: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام ومن ولايه نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين اهالي منطقه الميرافاق وشركه ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا، وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
15: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زاديون على الأرض دون أن تشاور أصحابها، ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاب، وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها والمعمول بها، ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاق كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وقفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع.
12: قضية السوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولازلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهلناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه، إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا، ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد. والتصعيد حيكون على شكلين، الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعد بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشوف حقوقنا وحقوق أهلنا.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ومن محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة الجديدة. ونحن بكل أسف، كل أسف، حلفة الجديدة لا في مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل المسجلات والساونات بتاع العربات، يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة، والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
8: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
5: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000 القافلة وصلت داخل كولبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
6: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري طوارئ ناقصة بنسبة 90%. برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب. برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا. 80 أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب لا في طباشير لا في زي مدرسة حياة دي كلها معدومة. وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق زائد إنه الأسعار خيالية جدا وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
5: القافلة دي عادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بتاعنا تم عبر 4 محاور اللي هو محور الحياة أو محور الصحة وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة معدات طبية وأجهزة لمستشفى كولبوس مع تسيير كادر طبي واحد لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كولبوس وفي معسكر آلة تداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المصاب. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكولبوس احتراما لخصوصيات بناتنا في أصعب الظروف اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من يعني المشروع ده 1030 شخص وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000 جينا كولبوس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. 60,000 دولار دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول إنه القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة. الأمل هيكون مستمر التضامن هيكون مستمر ورغم الجراح دي كل الصامدة ورغم النزوع أداريب بوتماسكا أثبتها الكلوس ومعسكر على دي يعني إنه زي الجبل يعني ما بتهزوا الرياح. الناس دي صمدوا الناس دي تراحموا أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ وصوتنا عاليا إنه أنقذوا كولبوس أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة عبر التوسع في الإيواء عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كولبوس انتم ما براكم قلنا لأهلنا في كولبوس هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان يكونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كولبوس وحدهم.
8: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
17: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنغال يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البنجديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27,000 نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. وفاة 50 طفلا في مخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاية النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة تتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كون الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن لأنه هناك يعني قلق كبير عرض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

0: تقريبا جدا. وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة نحن دائرة نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي نحن أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لنا، اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا. يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف.

0: حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من أهل الهيد البردي.
1: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
3: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
1: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب، تحية الصحة والعافية، نتمناكم بخير. محطة جديدة من دبنقراب، وابتدى المشوار. بيعالج الراب مواضيع متنوعة بتتراوح من القضايا الاجتماعية والسياسية إلى التجارب الشخصية والقصص الفردية، وده بيعكس تنوع التجارب العالمية ووجهات النظر. الراب والعالمية موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الرابر عمر الفاروق. مرحب بك في دبنق راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المستمعين الموجودين معنا على راديو دبنق. الليلة معاكم CHADIE.
0: بداية نكلمنا عنك وعن مشوارك في الراب، ابتدى بتين؟
1: والله بدايتي أنا مع الراب كانت عام 2014، كانت بداية صعبة وغريبة شوية لكن كانت جميلة، وأنا مبسوط شديد بالمشاكل والمصاعب والتحديات اللي لاقتني لحد يوم الليلة، والتحديات اللي هتلاقيني بكرة وبعده في مسيرتي دي شديد. يعني
0: انتشر الراب في السودان وبيقى وسيلة مهمة جدا للتعبير، كيف شايف تأثير الراب على الثقافة السودانية؟
1: والله تأثير الراب على الثقافة السودانية تأثير عكسي، يعني الراب أثر على الثقافة السودانية والثقافة السودانية أثرت على الراب في حد ذاته، لأن السودان هو شعب الشعوب، يعني فيه أجناس مختلفة وقبائل مختلفة، فالحاجات دي كلها اختلطت مع بعض وعملت ألسنة كمية وثقافات كمية، فخلت الراب السوداني منوع شديد. الراب السوداني ما زي أي نوع تاني من الراب.
0: وشنو العوامل اللي بتساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية؟
1: العوامل التي تساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية ممكن تقول زي ما قلت قبل شوي، إنه السودان هو شعب الاختلافات وشعب الاتفاقات برضه، يعني فالراب السوداني فيه نوعي هي كثيرة شديد من الراب، ممكن تلقى ألف نوع جوا السين السوداني من الراب، كمية ألسنة وكمية لهجات يا زول في لغات، يعني ما عارف الراب السوداني متنوع شديد. يعني لما بدينا نعد المساهمات بتاعت الراب السوداني في الساحة العالمية حنلقاه كتير وشديد ولسه ماشي في زيادة.
0: شكرا جزيلا الرابر عمر الفاروق على المساحة دي، على أمل أنه نتلاقى في محطة مختلفة.
1: شكرا لدبنق راب، وشكرا لكل العاملين في راديو دبنق على الفرصة الجميلة اللي اديتوني لها، ونتمنى لكم التوفيق دائما كده.
0: وأغنية شيلبي جديد على دبنق راب بصوت ضيفنا عمر الفاروق، حسن الاستماع.

0: يجب أن نزرع الخير في حياتنا باستمرار، فالخير عادة مستحبة ولا ننتظر أجرا أو ثناء، فالخير الذي تقدمه يعود إليك حتما بطرق مختلفة. انتهى المشوار، الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم بتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة؟ وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يغرى الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العلي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاتها وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام، بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بكر المغربي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي، يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور في رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب، ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بترسب له أنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخلة. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الصحاب، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة. وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم وبورسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
5: طيب من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما تتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بالتزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني يكرسها. انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، او بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده يعني، انت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه حلفاء من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني. في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقده جاوز السيطره الجغرافيه المحدوده لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطه نفسها في بورسودان.
1: بهذا نصل بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الاعزاء الى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب آرائهم حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
8: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
7: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
8: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مقدر كبد الوبائي ده، يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض كبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة استعمل ادوات غير سليمه ممكن تؤدي لكسر السنه لحتى المجاور، يعني جنب السنه دي السنه جنبها ممكن تتاذي، ممكن السنه اللي فوقها برضه تتاذي. فانت بتفقد بدل ما انت جيت لسن معينه واحده هي الواجعك بتفقد سنك الثانيه دي معها. غير كده ممكن برضه لان الاداه دي ما سليمه تتعرض انه لسه جنب السن دي تاذى ويحصل نزيف
7: او التهابات، يعني التهابات لسه او امراض لسه وكده يعني ممكن
8: لا امراض لسه دي برا انه أيوة. لسه تتاذى اذا تتجرح
7: ايوه يعني ممكن يحصل جرح في اللسه وكده
8: ايوه بالضبط.
7: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقل عصيم بطريقة غير صحيحة؟
8: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتمالية ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
7: نعم.
8: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة هي طبعا التدخين والتنباك.
7: نعم.
8: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
7: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللسة شنو يعني؟
8: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللسة بس هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فنست خطوة ورا الشفة مثلا التحيد أو الفوق أو كده بتأثري ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. سرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
7: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
8: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
7: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
8: في بس نقطة أنا عايز أقولها إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن تتحرك،
7: إنه الناس تتجنب
8: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
7: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
8: هي غير مضمضة الملح واحد من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
7: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده يعني الحاجات يعني صح. هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرفوا الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
8: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيستلون وينظفوا
7: أو المضمضة مثلا الطبيعية
8: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
7: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
8: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة حتى بتستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان ممكن ترمين بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي بتفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي اتفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون تضيف فرشة ناعمة.
7: والمساويك كيف المساويك العادية؟
8: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
7: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية. راديو دبنجا.
9: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تغرير أممي، المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس، غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200,000 طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوى دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذا الاجتماع هو الربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة إلى استلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن لأنه هناك يعني قلق كبير عرض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وفي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعدد العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد

0: 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر الليتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة ترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
2: أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا للقرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا. يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1000

0: و300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كولبوس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كولبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
2: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بالتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
5: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
4: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
6: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية سبب الحرب الجارية في السودان.
4: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
7: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت.
4: أزمة أرض زادنا وسوق دار مله بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
8: وظللنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
4: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
9: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
4: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
5: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية، بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع، استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتسعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار، وسياسي تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن شكر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
6: مرحبا بكم في راديو دبنجا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس، هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضه وزير خارجية الدنمارك راس موزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمة فيها متحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين للميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كلا، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه حيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للموضوع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكرايتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وانه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع اول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لانه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد انها قاعدة يتم بها تمويل للحرب والقوات او الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت حظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كانت من التوصيات الماشية له لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر، او في انتهاكات بانها بتسافر في المحلات دي. دي كل اشياء بتاعت مقترحة، لكن ما اعتقد انه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لانه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الاغاثة والهيومانتيريان ايشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه مدهور، وده سبب القلق والخلة إنه الدنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أمدرمان ازدحاما والطوابير الطويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
10: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغر وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعدة تواجهها، يعني هنا الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع، يكون في صحة، يكون في تعليم، يكون في كهرباء، يكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز، مستشفيات بدأت تفتح، مدارس بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا، يعني لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني، وتانيا عدم توفر الشغل. يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي، يعني أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني الشغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، سندرودات تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم يعني، من بعد المغرب بيكون ما في حركة يعني، الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك يعني. برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق يعني، الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت يعني. يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدأت تشتغل وما بدأت تتحرك وما بدأت كده كده كده، فتلقى بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحه كده، وفي اوساخ قافله المجاري يعني. المفروض يكون ده برضه شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضه وخطر المياه الراكده يعني. يعني عسى الناس يعني ما شاء الله يعني الناس شغالين بمجهود فردي في الاحياء يعني، وصلوا طاقه في الاحياء جوا في الشوارع الداخليه، بدوش في شباب بينظفوا في الاحياء بتاعتهم مجتهدين يعني. يعني انت بتحس برضو الدوله يعني بتشتغل هاي لكن ما باللقاح السريع ذاك او ما بالحاجه المرضيه للناس. اشوف الناس يعني الحكومه شغاله في الحاجات دي شغل بطيء جدا جدا عشان ترجع للخرطوم. والخرطوم قبل الحرب كان النسبه فيها كلها نسبه الكبيره نسبه بتاعت اجانب، عشان كده بتحس انه الاحياء رجعت هي اللي الاغرب للاحياء الشعبيه يعني. بتحس انه هلا جو ناس جو ثاني كده شرق الخرطوم شرق كده دي لسه يعني الناس نسبه السكان فيها بسيطه جدا جدا. لكن الحياه في الخرطوم عموما يعني هي ماشي تدريجيا يعني، لكن حتى في تدريجيا بطيئه الرجع يعني. عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الاسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع بصوره قبل الحريق.
4: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولايه نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين اهالي منطقه الميرافاب وشركه ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا، وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زاديون على الأرض دون أن تشاور أصحابها، ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاب. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة ذاتنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها والمعمول بها. ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وقفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية سوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها. ولازلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا،
8: وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه، إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا، ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد. والتصعيد حيكون على شكلين، الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشوف حقوقنا وحقوق أهلنا.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ومن محلية حلفة جديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة جديدة. ونحن بكل أسف، كل أسف، حلفة جديدة لا في مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل المسجلات والساونات بتاع العربات، يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة، والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
4: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
1: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
2: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%، برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب، برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا، 80 أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد إنه الأسعار خيالية جدا، وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
1: الغفلة دي أعادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور، اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبوس، مع تسيير كادر طبي واحد، لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبس وفي معسكر آلة أداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة، لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المساواة. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبس، احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000، جينا كلبس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. 60,000 دولار دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول إنه القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كله صامدة، ورغم النزوع أداريب بوتماسكا أثبتها الكلوس ومعسكر على دي يعني إنه زي الجبل، يعني ما بتحزوا الرياح. الناس دي صمدوا، الناس دي تراحموا، أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ، وصوتنا عاليا إنه أنقذوا كلبس، أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الإيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كلبس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان كونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبس وحدهم.
4: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي: المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس: غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوى دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو الربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا إنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة إلى استلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إنه جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن لأنه هناك يعني قلق كبير عرض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة.

0: الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
1: أول حاجة إحنا داير نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا. يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محل رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس، إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طواري قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن

0: معاكم في المحنة قبل الفرح.
1: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط، السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
2: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. التي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
0: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كم ما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
1: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على البروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الانواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لاي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق، وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
0: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
1: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبة بقروش، وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية او شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
0: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني هسي لو واحدة من النسوان دارت تحمر لها لحمة وفي واحدة دارت تعمل لها بيض تحمر بيض في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة بتتطلب نار زيادة يعني.
1: أيوة.
0: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
1: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموغد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
0: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة تخط لها رأس
1: أيوة أيوة كلامك صحيح يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل لكن داير وقت ما بديل سريع ما سريع زي البوتجاز مثلا يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة الأول البوتجاز الثاني الفحم الثالث الموغد الشمسي لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل يعني أحد البدائل يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة بتكون عندها حبة حطب بالجنبة لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين يعني في النهاية أن احنا بنتكلم عن بدائل دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني لا نحن بنطرح بدائل هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي يعني مثلا ما تقدر تعمل تحمر طعمية مثلا طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع مثلا تسلق فول فاصوليا كبكبي داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة وتخيل لي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي يعني تخدتها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين يعني يمكن حضرت فيه وكذا لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب لكن عندي تجربة أنا كربة بيت أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم 90 يوم أنا قعدت لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في الطباخ الشمسي والحمد لله كان عندي 2 فبخد أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتجاز عشان كده البوتجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة حتى كم عصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا، فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما تكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة. يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعملهم في البوتاجاز. يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة، خطهم في البوتاجاز وكبي مويتك، والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبه في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك زبط، ولو دارت تخطي الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة. المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكار، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
0: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم اللي ذكرتيه ده.
1: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق أساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني. لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، وهو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%. لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
0: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي: المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس: غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بورسودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
3: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضات سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما إنه بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
2: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
3: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان فيه موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بالطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان، وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القصرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في أنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام أنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بأنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة، بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة او محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث ترسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم منصوبة لجميع الأطراف، بما أنه بقنا ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسة دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة، كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع. وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام، والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها. فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها، بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت محاسبة مفروض تحصل.
2: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
3: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان من الضرورة بمكان، وبعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعدها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا، وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تغريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
2: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إن الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو الرفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة إلى استلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن لأنه هناك يعني قلق كبير عرض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وافي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة

0: مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
1: أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف الشركة, يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده, والشهود ذاته اللي هم اللي احنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028, قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه إنهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع أهالي أبصار. فجلسة 19 كان آخر جلسة بالنسبة آخر جلسة آخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما وله أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد, والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب, والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين. ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا, يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إنه تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
4: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري, طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة, ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة, مطالبة الحكومة بالتنفيذها وصرف المستحقات كاملة. ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم

0: صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
3: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
2: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
4: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية سبب الحرب الجارية في السودان.
2: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
5: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعد تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدأت.
2: أزمة أرض زادنا وسوق دار ملي بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
6: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
2: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
7: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
2: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
3: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع. استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتسعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب. كما عبر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
4: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس. هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين: البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راسموزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روز ماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر. وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرضت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمة فيها متحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين لميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه حيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكرايتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعدة تتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت حظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كانت من التوصيات الماشية لجنة بيسموها السانكشنز اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر أو في انتهاكات بأنها بتسافر في المحلات دي. دي كل أشياء بتاعت المقترحة، لكن ما أعتقد إنه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لأنه الاجتماع ده الكل له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموماً. دي الأشياء. والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه متدهور، وده سبب القلق والخلة إنه دنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما والطوابير الطويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
8: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغير وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هي من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة ويكون في تعليم ويكون في كهرباء ويكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز، مستشفيات بدأت تفتح، مدارس بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. وتانيا عدم توفر الشغل، يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي يعني، أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني شغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، شركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده دي لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا يعني، مواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، سندرة تتحرك في الخرطوم، مناطق الخرطوم كلها تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية، وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة، ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم، يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك يعني. برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت يعني. يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده تلقاها بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحه كده، وفي اوساخ قافله المجاري، يعني المفروض يكون ده برضه شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضه وخطر المياه الراكده يعني. يعني عسى الناس يعني ما شاء الله، يعني الناس غالبا مجهود فردي في الاحياء، يعني وصلوا طاقه في الاحياء جوا في الشوارع الداخليه، بدوش في شباب بينظفوا في الاحياء بتاعتهم مجتهدين يعني. يعني انت بتحس برضو الدوله يعني بتشتغل هاي، لكن ما باللقاح السريع ذاك او ما بالحاجه المرضيه للناس. اشوف الناس يعني الحكومه شغاله في الحاجات دي، شغل بطيء جدا اصلا. ترجع للخرطوم، والخرطوم قبل الحرب كان النسبه فيها كلها نسبه كبيره اجانب، عشان كده بتحس انه الاحياء رجعت هي الاغرب للاحياء الشعبيه، يعني بتحس انه هلا جو ناس جو ثاني كده، شرق الخرطوم شرقي كده دي لسه يعني الناس نسبه السكان فيها بسيطه جدا. لكن الحياه في الخرطوم عموما يعني هي ماشي تدريجيا يعني، لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجع، يعني عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع لصورة قبل الحرب.
2: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولاية نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرفاق وشركة ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة زادنا وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زادوان على الأرض دون أن تشاور أصحابها، ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاب. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1.5 مليون فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها ده أصل القضية. أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وغفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية سوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولا زلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا، ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين. الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشكوك في حقوقنا وحقوق أهلنا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. ومن محلية حلف الجديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة
7: 18,000 منها 6,000 تم توزيعه لأفراد وال 12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة الجديدة. ونحن بكل أسف حلفة الجديدة لا فيه مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة. والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
2: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
11: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
12: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%. برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب. برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا. 80% أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد إنه الأسعار خيالية جدا، وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
11: القافلة دي أعادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بتاعنا تم عبر 4 محاور، اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبوس، مع تسيير كادر طبي واحد لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبوس وفي معسكر التداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة، لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المصر. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبوس، احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000، جينا كلبوس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. $60,000 دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول أن القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كله صامدة، ورغم النزوع أداريب بوتماسكا أضبط أهل كلوس ومعسكر على ذيب يعني إنهم زي الجبل يعني ما بتهزوا الرياح. الناس دي صمدوا، الناس دي اللي تراحموا أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ، و صوتنا عاليا إنه أنقذوا كلوس أنقذوا أراذيب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الإيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كلبس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان يكونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبس وحدهم.
2: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي: المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس: غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بورسودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة إلى استلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن لأنه هناك يعني قلق كبير عرّض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعرّض عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وافي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة. وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط

0: إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
1: أول حاجة إحنا داير نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوء ده كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذاته اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020، اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه إنهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع أهالي أبصار. فجلسة 19 كان آخر جلسة، بالنسبة آخر جلسة لين آخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما وله أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس، إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
4: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة، فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات

0: القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
2: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكلم في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن ظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بايعة شاي وهو بيتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر علي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتجري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاتها وتحليلك لها شنو؟
4: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقديري لعدة جهات أو جبهات، بجانب أن البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع، ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة. رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقدير هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمر مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة، وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
3: أستاذ بك المغربي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
5: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة ويمكن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق. وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
3: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجا وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث استاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر من ناحيه اجتماعيه سياسيه ما هو تحليلك لهذه الظاهره والخروج المتكرر لرئيس مجلس السياده وفي ظروف الحرب الحاليه؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج ام رسائل للقوى السياسيه ام رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
6: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في انه يقوم بادوار هي تحدد له طبيعه او تشرع وضعه كغايد او تعكس في انه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيره يعني ممكن تترسل. وافتكر انه الكلام ده بتقوم به وجهات خبره يعني واستشارات مرات تكون دوليه وممكن تكون محليه، هي بتصب له إنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل في حرب السودان. الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمصهر إلى خروج من البروتوكول تجاوز ذلك، وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاب، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول، وده فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد في العالم كله، شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيظهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
3: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كل من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
7: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي عن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تقلب الهدمات بالطائرات والسيارات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعن يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، او تجوالي ده او جولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تملم الشعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفائه من الإسلاميين. وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
3: لهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين للذاب عرام حول هذه القضية. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: راديو دبنجا.
10: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي، المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس، غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بورسودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات التي تقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفروضات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسؤولية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المزايا دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، وهنا دي المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بنواعيهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن بنفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عندنا ديار الانتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب، يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر انه اطراف بورسودان الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي اطراف عندها مواقف واضحة، يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار و قوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في داخل دولة سودانية، ونشوف انه في تصعيد عسكري، وده بيوريك انه مدى مصداقية وتزييف الحقائق على أرض الواقع. ومعرف ان الحوار تم الدعوة من المعسكر بتاع السودان انه واضح إنه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف؟ إنه من دعوة التريك إنه قال إنه برخان يكون مفترض إنه رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس إنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه افتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقته ضعيفة وذاكر بعض سمكية، يعني شفنا إنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو التاريخ البعيد، سواء كان الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعة الدولة، هل أدت إلى وقف المسندات بتاعة الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلاً إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس الانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلاً برهان رئيس بتاع جمهورية السودان، يعني غادي متتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلاً القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته، لأنه ما في مثلاً عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلاً الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلنا يكون في استقرار إنه سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة. فأعتقد في حوار سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندما نناقش. وبعد ذلك إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي ما عدا مطورات وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا قررنا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعد من التدخلات خارج المجتمع ومن الدور الدبلوماسي والرواية إنه دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية بتفضي إنه مثلا تصل مثلا القوى المدنية إنه هي مجرى حل السياسي، باعتبار إنه زي بوران دار يخلق نتائج أو بديل للمسار السياسي ده أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بتاع الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي عنده تاريخه مشوه داخل السودان وعنده على عيبه وكان يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوضع بالمناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغير السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده يعني الظروف في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع النواش ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول وتحاول مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحاضنة السياسية حسب متواجدة دي متواجدة في المعسكر بتاع السودان إنه هم جزء أصيل من المسار يعني حسب كان يعيش هم جزء أصيل من في عملية التخرب عملية التحول والكونغرات، هم كانوا جزء من المعسكر وهم كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية والمعسكر بتاع موس وشنو التعبين كانوا واحد السياسي. عشان كده انت منخرط تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لنا مو واضحة ما كانت فيها وضوح كده المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوا هنا شو. عشان كده انه الحاله اللي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم طيب انتم بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. أنا بالنسبة لي إنه لما نصور هي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدولة السودانية اللي هو الحكم بتاع الإخوان المسلمين وأبعادهم يعني. واحد من دعاني بالنسبة لي بعد واحد من أهداف بتاع الثورة ذاتها استكمال المراحل بتاع الثورة، فإنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان إحنا مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السوداني والسوداني ومؤمنين بعملية تحول المدى الديمقراطي أو حساريا في قوة سياسية شبنان تحرك لإطار ده. وحتى إنه لو ملاحظين مصر حرق ويجيش تحرير السودان مكان مجلس من أي حوارات داخل السودان أنا حسب قد جزء من الحياة دي الناس المؤمنين بالمبادئ العلنة بتاعت نيروبي وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حساريا كان برضه جزء من الحياة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ونظام المجتمع المدني إنه عاملين على حسابين تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إلى معين الإشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي هم نقدر إنه وتقد الدبلوماسي الدولي والناس اللي يبدو جديد وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، وإنه برضو بالإضافة كده إنه الغرب بتاع إنه تصنيف الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين بإنه اعتبارهم إرهابيين اختار إنه يتم إبعادهم من المشهد السياسي واعتبارهم برضو نقدر إنه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بإنه الإشكالات الموجودة في داخل السودان هي مسببات واحدة من الحياة اللي كان عملت الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين والشعب السوداني إنه هو بريء من الانتهاكات والإشكالات اللي قاعدة يعملها مثلا الحركة الإسلامية. واحد من الحياة أنا شايف إنه ممكن إحنا برضو نبني لنا مطار وطني وعي هذه من الحياة.
1: نعم شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بفكر أنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات أنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعانته. بنفتكر أنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من أنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي أنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وخاصة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على أنه المجتمع الدولي مفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع، في أنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي، لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة أنه يجب علينا أنه نعي أن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
3: شكرا لك. سألتنا أن أطراف النزاع حالياً أننا مدر الولايات يكون ساحة جديدة للتصفية والتعبير العسكرية والسياسية، إنه نحن دارين أنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين لضغط دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا بتاخد الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها، وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعت السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي العام الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجه حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو

0: يأهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع، وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
2: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في إننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
2: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات

0: في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 1,000,000 جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 و راجعنا بنود العقد بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا، هذا مجمل الموضوع الكان تام. يعني
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكلم في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن ظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية، وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات، وكيف يغرق الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العالي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب أن البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان. ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمر مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بك المغربي، أهلا ومرحبا بك في رياضة جبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما. لما نكون في أزمات بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به وجهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له أنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأن الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يسهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل، وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جان كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بإنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هناك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كل من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
5: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد تزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرمتي دي انه في امن، او تجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وتكرار استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تململ شعب متوقع أو تصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليها وحلفائه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب آرائهم حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بلندر، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغل وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغل بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبيجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية ألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب زي ما كان في الرياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغي موتك وغيرها.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغي موتك ودي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات. يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي البنات يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون مبعدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا أنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر أنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية اللي انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدايات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأنه مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
3: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا، ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي، عامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجه حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد. وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما

0: سجل هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
1: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في إننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به، وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل. فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقاً تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية، قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون

0: مليون إلى مليونين جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق وأستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تام. يعني
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات اللي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفروضات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنجيف على التجربة بتاعة المبادرة الخماسية. نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب، للمبادرات الشبابية فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأن في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبار جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلمية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع ضباط الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في النزعة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبقى لما يكون التباين هو محل خلاف، وهنا دي المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على إنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر إنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن بنفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب، يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر السودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاعت القوى. بنفتكر انه اطراف بورسودان الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان في طرف تأسيس، وفي اطراف عندها مواقف واضحة، يعني مثلا الشباب بتكويناتهم القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الاطراف الداعمة لطرف عسكري معين التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شعر غريبي جدا نشوف انه دعوه لحوار سوداني سوداني في داخل دوله سودانيه، ونشوف انه فكر صغير عسكري، وده بيوريك انه مدى مصداقيه وتزييف الحقائق على ارض الواقع. عارف انه الحوار تم دعوه من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي، النتائج حقتها هنا واضحه بالنسبه لي. كيف؟ انه من دعوه التريك المقارنة بالبرخان اللي هو مفترض أن رئيس الجمهورية، وشفنا مصطفى قنبور، وفتعني في بعض الصحف الكتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس لأنه إعادة إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت أنه أفتكر أنه الشعب السوداني أنه ذاكر حقده ضعيفة وذاكر بعض سمكية، يعني شفنا أنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو التاريخ البعيد سواءً الحالي، شفنا هذه أنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعة الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعة الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان رئيس بتاع جمهورة السودان القادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلاً القرار السيادي والسياسي بداخل الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلاً عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات، ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، من رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلاً الواقع بداخل السودان إنه واقع معزوم، وخلينا نكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في معك عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة، بعدها يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا الأصل من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، من القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندما يناقش، وبعد ذلك إنه كل قوة سياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي مع هذا مطورات وأجهاد، يعني دي حاجة نحن طبعا نحن نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعد من التدخلات خارج المجتمع ومن الأرض الدبلوماسية والرواية ظاهرين يكون في إغراق للعملية السياسية بالضبط، إنه مثلا تصل مثلا قوة مدنية إنه هي مجرى حل السياسي باعتبار إنه زي البران ده يخلق نفايت أو بديل للمسار السياسي ده، أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بتاع الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي عنده تعريفه مشوه داخل السودان وعنده على عيبه وكان يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوضع بالمناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغرب السودان يعني، نفس التجربة الليبية ده أنا أذكرها في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني ده الطريقة بتاع الناس ضروري جدا إنه مثلا إذا تحاور وتحاور مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحالة السياسية حسب متواجدة دي متواجدة في المعسكر بتاع السودان إنه إنهم جزء أصيل من المسار يعني، حسب كان يعيشوا هم جزء أصيل من في عملية التحرر على عملية التحول للقنبلات، وهم كانوا جزء من المعسكر وجزء كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية أو المعسكر بتاع موس وشنو متعبين كانوا الواحد السياسي، عشان كده إنه أنت من فرط تحاور من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحياة دي بالنسبة لنا مو واضحة ما كانت فيها وضوح كده المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شنو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هي شنو، عشان كده انه الحاله هي اللي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم طيب انتم بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسيه. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبة لي انه لما نصور دي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدولة السودانية اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعادهم يعني، انا بالنسبة لي ابعادهم ده واحد من اهداف بتاع الثورة ذاتها واستكمال المراحل بتاع الثورة، فلأنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان نحن مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السوداني والسوداني المؤمنين بعملية تحول المدن الديمقراطية أو سعرين في قوة سياسية شفناها إنه بتتحرك لإطار ده، وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حركة الجيش داخل السودان مكان مجزء من أي حوارات داخل السودان، أنا حسب بقت جزء من الحياة دي الناس المؤمنين بالمبادئ الإعلانات بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حس عليهم كان برضه جزء من الحياة، بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ومنظمة المجتمع المدني إنه عاملين على حس عليهم تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إنه مع الإشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي نحن نقدر إنه تقدر الناس الدولي والناس اللي يبدو يدير وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، وإنه برضو بالإضافة لكده إنه الغرب بتاع إنه تصنيف الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين بإنه أطوارهم إرهابيين اكثر ان يتم ابعادهم من المشهد السياسي، باعتبار ان نقدر مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملتها الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني، انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي كانت عملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن احنا برضه نعملنا مطار وطني وعلى هذه من الحياة.
1: نعم شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بنفكر أنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات أنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفكر أنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من أنهم يقعوا في فخ المحرقة. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي أنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على أنه المجتمع الدولي مفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في أنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه حيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة أنه يجب علينا أنه نعي أن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
3: شكرا لك. سألتنا أن أطراف النزاع حالياً أنه نحن ما داري ولاد نكون ساحة جديدة للتصفية بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية، إنه نحن داري أنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمات الحرب. إحنا محتاجين لطاقة دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا داخل الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها، وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، دمتم بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوة عمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع، هم يعني جيراننا، بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجاد مارجة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف، دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو؟ في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص. خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا. خلاص الولدي في اللحظة دي تابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة، الكان قافله من ال... الكان قافله بجهة الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عربة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الامس مشوا الحلاق، انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده، اي زوجة ماشي بشارع من المحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني.
4: ميادة دي الولاية يدها عديد،
3: والولاية يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت.
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ضار طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة اتخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لا زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال لا والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، ثمن العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد دخل شلوم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، قشلهم جوا، لقاهم واحد قش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسد والعربيه دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثه استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربيه والرشاش اسع الشرطه. والله الناس ديل للدعم بتاعنا اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا تعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره، وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله دي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال دي العاطم، وجيت مرقة، جيت مرقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما شيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال أنا ما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة دوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضيحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعين رابوا زيد بالسلاح والبسكين كلهم رابوا زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا
2: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي: المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس: غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر جوي، عامل الحظر اللي كل شيء، ما في حاجه حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء يحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد. وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية، نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا

0: يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
1: من جانبه أكد وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
0: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
1: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر، قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية اتفاقات نقصوا القيمة ل 2000

0: راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تام. يعني
1: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحقهم في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200 ألف طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم، التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين، بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة، يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
4: توازنا أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لابد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلان جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المسار السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز 5. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
3: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
5: الأمريكان الإنسانيين يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية المدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكادوغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي للكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان، العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نهبت، والكثير من العاملين في مجال المساعدة احتجزوا، والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق، شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فرى لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتدعية هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور، مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدته بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات، العاملون الإنسانيين واصلون العمل. فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف. ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدولي.
3: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
6: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18، ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. ومعدل الوفاة الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة. منذ بداية الصراع ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرة الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل بالموسم المطير. والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على البلدات الاستراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
3: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
5: حضرة الرئيس، أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لإحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لا أصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور ما يقرب من 3.5 سنوات على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم: أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6000 شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة لي، النساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج مبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من.
3: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
5: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد، كما ذكرتم فلاشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا، يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. فوقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار، وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا، يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا الصراع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي، وهي التمييز والتناسب والتحوط. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس، مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعل أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات متى حددوا. ثالثا، لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
3: بعد استماعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدى مجلس الأمن.
7: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك، القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان، نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع، واحتياجات الدولة من الموارد مهولة، لاسيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
3: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
8: السيد الرئيس، إنه من بالغ القلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد التدابير المنشأة بموجب 1591، لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك، فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد مواءمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج، يعني من الناحية القانونية والعملية، إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العاملة الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر، سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه، لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد، وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
3: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
9: هي عبر كل الشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها، لأن في أي جهة تقدر تحزر الروح تقدر تحزر الروح لي. عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس أنه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر لكل شيء. نحن بيسكننا ده بنقطع العمل الناس مطمئنة والشعب السوداني مطمئن. نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجة حنخليها حساب، وما في حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع عليها عقوبات عشان تنكسر، نقول والله انتم حتنكسروا تجيبون هنا والله تحبوا حوالينا والله صحيح. لكن ما بيكون فينا فترة ولا بيكون فينا فرصة أصلا. ما في دولة تخير انه حيجينا اي واحد من الناس الاستقبال وحيجينا لديه يأكلوا الشعب السوداني تاني.
3: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية، نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
10: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدناه في اجتماع الصباب الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طوارئ 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
3: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
11: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفق مقتضيات الواقع، لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
3: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
12: التحية لكم، نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية يعني نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه يعني خرق ل السيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
3: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم ليوم الثلاثاء 25 أغسطس الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: على كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يبروجوا ويخوفوا الناس أنه حفظ حظر وحالفة حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حالة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات، وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
1: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي

0: منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر، قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليه في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعميه يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي

0: والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحقهم في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200 ألف طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة، أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم، شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312008004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكلم في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم بتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية، وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات، وكيف يغرق الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العالي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب أن البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان. ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمر مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بك المغربي، أهلا ومرحبا بك في رياض جبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم، مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاطه بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوة السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغاية أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به وجهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له أنه ماذا يفعل الغاية بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل، وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس، اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جان كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم وبور سودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
5: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبور السودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي عن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعن يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، او تجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وتكرار استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بور سودان.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب آرائهم حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: راديو دبي
7: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد، والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
8: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
7: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما في الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
8: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا البديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليزي الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
7: أستاذة دكتورة دكتورة يعني أنت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
8: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية. يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود. يعني انا بشتري بملى الانبوبة بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية او شهرية بس بتغتني الجهاز، يعني وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي او الصندوق اللي قلت لكم احنا قدمناه لاي منزل. يعني
7: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده، يعني هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض، تحمر بيض، يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
8: أيوة.
7: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
8: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه،
7: يعني واحدة تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
8: أيوة كلامك صحيح. يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة، تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسا أنا أقول لك، أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر. لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى يعني زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة، اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي، يعني تخطها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الـ في الـ في الطباخ الشمسي ده سنين يعني يمكن حضرت فيه وكذا، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم. 90 يوم أنا قعدت لأنه كان الفترة رمضان، كنت بخد أغلب الأكل في في في في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2 فبخد أكلي كله، هو شكله مربع يعني بيشيل دائما يعني زي 3 حلل. أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتجاز. عشان كده البوتجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة يعني، وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دائرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما تكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينها بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده مشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش، لكن هنا ما حتدفع قروش. عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة أنا الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعمليهم في البوتجاز. يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة، خطيهم في البوتجاز وكبي مويتك، والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكوبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبي في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك زبط، ولو دارت تخط الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة. المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارها هي، كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
7: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم الذي ذكرتيه ده.
8: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق أساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم المورد الشمس حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا المورد الشمس ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما نقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
7: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لابد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، ما في حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد. وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة

0: يتولى النظر في قضاياهم، وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بورسودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقاً تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة، ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية، قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%.

0: الخبر الأخير في النشرة، أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم، التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين، بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة، يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
3: توازنا أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلان جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المساري السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز الخمس. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبلا سلميا بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
2: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
4: الأمريكا الإنسانية يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكدغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي الكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوبي جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نهبت والكثير من العاملين في مكان المساعدة احتجزوا، والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتداعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور، مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدت بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل. فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف. ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
2: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
5: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18. ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1,400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1,100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات.
4: معدل الوفيات الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمها من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع، وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرت الرئيس في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل بالموسم المطير، والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على بلدات استراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
2: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
4: حضرة الرئيس أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لم أتي اليوم لأصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور ما يقرب من 3.5 سنوات على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم، أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها على الأرض وعلى الإنترنت، وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام 3 الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة للنساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإنما يكون حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج المبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من
2: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
4: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد كما ذكرتم فلاشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. وقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها. كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا الصراع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي وهي التمييز والتناسب والتحول. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعل أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات متى حددوا. ثالثا لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
2: بعد استماعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدي مجلس الأمن.
3: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أننا نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع واحتياجات الدولة من الموارد مهولة، لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
2: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
6: السيد الرئيس، إنه من بالغ الغلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد التدابير المنشأة بموجب 1591، لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد موائمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج، يعني من الناحية القانونية والعملية، إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العامل الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر، سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه، لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
2: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
7: هي عبركم للشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيجب فرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح تقدر تحذر الروح لي، عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء نحن بنستنى ده بنقطع العمل. الناس يطمئنوا والشعب السوداني يطمئن، نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجه حنزل لها حساب، وما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع على عقوبات عشان تنكسر، إنه اللي والله إنكم حتنكسروا تجبون هنا والله يتحفوا حوياتكم والله صحيح. لكن ما بيكون فينا فترة، ما بيكون فينا فترة ولا بيكون فينا فرصة أصلاً. ما في دولة تخير إنه حيجينا أي واحد من الناس الاستقبال وحيجينا لدينا يأكل الشعب السوداني تاني.
2: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية، نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
8: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدنا في اجتماع أديس أبابا الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طوارئ 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة، هو أمر إيجابي إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
2: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
9: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع، لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقض حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
2: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
10: التحية لكم، نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية يعني نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية، القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه يعني خرق للسيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
2: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا وما في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية، القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
1: القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة.

0: في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بورسودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 1,000,000 جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات نقص القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع الكان تام. يعني
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن

0: 60% من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
2: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
4: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك أنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في أنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى أنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده. وده في حد ذاته حاجة إيجابية، إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الأو تي بي. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن، لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل، بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم، نو يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي، فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بإنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من إنه عن طريق الهوية الرقمية إنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة إنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ورسال الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الود ده قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا هاك امشي احلق، هو عمره 11 سنة، هاك امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوة عمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راقبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راقبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع، انت كنون العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حاجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، قال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كتابت ويقول لها يا خالتي ميادة العربية دي الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بقى يلاوي في ميادة، الكان قافله من الكان قافله بجه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكات من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الأمس مشوا العلاج، أنا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده، لأي زوجة ماشي بشارع من المحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني.
4: ميادة دي لولا يدها عديد،
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وفزعوا ناس البيت،
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ضاري طعين، خلاص ناس العلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتة الديك لقى الطريقة خارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، ثمن العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال له اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا تعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان. لو لا هم كانوا كده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عارفين لا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله عندي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي أنا معاك، كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعين ده رابوا زي ده بسلاح والبسكين وكلهم رابوا زي ده واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زي ده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها اكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. راديو دبنجا. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تغرير أممي، المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس، غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي، عامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجه حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة.

0: عزر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حالياً، بما يعادل تراجعاً في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عدداً منها لاحقاً، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم بعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات نقصوا القيمة ل2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
1: توازنا أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلان جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المساري السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز 5. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
0: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
2: الأمنية الإنسانية يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية المدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكدغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي للكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نوهبت والكثير من العاملين في مكان المساعدة احتجزوا. والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق، شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتدعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور، مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدت بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات، العاملون الإنسانيين يواصلون العمل. فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف، ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
0: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
3: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو، حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم، القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18. ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1,400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1,100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. ومعدل الوفاة الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول، مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع. ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرة الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل الموسم المطير. والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على بلدات استراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
0: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
3: حضرة الرئيس أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لأصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور ما يقرب من 3.5 سنوات على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم، أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام 3 الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة لي، النساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابية القسرية عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج المبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من.
0: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
3: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد، كما ذكرتم فلاشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. فوقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار، وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء
2: هذا أسرع. ضروري أن يكبح دماء تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي، وهي التمييز والتناسب والتحول. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية، منها المستشفيات والمدارس، مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعله أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات ما تحددوا. ثالثا، لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
0: بعد استماعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدي مجلس الأمن.
1: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك، القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد، وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان، نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع، واحتياجات الدولة من الموارد مهولة، لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
0: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
4: السيد الرئيس، إنه من بالغ الغلق إزاء الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد الترابير المنشأة بموجب 1591. لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك، فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد موائمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات، لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج يعني من الناحية القانونية والعملية إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العامل الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
0: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
5: هي عبركم للشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح تقدر تحذر الروح لي، عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي عامل الحظر اللي كل شيء نحن بنسوينا ده بنرضى عنه. الناس يطمئنوا والشعب السوداني يطمئن، نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجه حنخليها حساب، وما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع على عقوبات عشان تنكسر، نقول له والله انتم حتنكسروا تجيبون هنا والله يتحفوا حوالياتكم والله صحيح. لكن ما بيكون فينا فترة، ما بيكون فينا فترة ولا بيكون فينا فرصة أصلا. ما في دولة تخير انه حيجينا اي واحد من الناس الاستقبال وحيجينا لديه يحكم الشعب السوداني تاني.
0: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
6: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الخارجية الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدناه في اجتماع الصباب الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طوارئ 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
0: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
7: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفق مقتضيات الواقع لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
8: التحية لكم، نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش، هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية، القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه خرق ل السيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد. للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
0: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لابد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عدم كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس الدروجي ويخوف الناس أن حفظ حظر وحفظ حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر لكل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بصيغته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ.

0: واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حالياً، بما يعادل تراجعاً في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عدداً منها لاحقاً، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا، ودام مجمل الموضوع كان تام يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا.

إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفتكر أنه المحاولات التي تقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفردات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسوية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه والمدنية يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية، تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المزايا دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، وهنا دي المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بنواعيهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن بنفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عندنا تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان، بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر انه اطراف بورسودان، الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي اطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الاطراف الداعمه لطرف عسكري معين، التعامل معها كاطراف مستقله، المساله دي بتعمل على دعم خط سياسي معين نحن نفكر فيه.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك يعني يمكن في دعوه للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار و قوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شعر غريب جدا نشوف انه دعوة للحوار السوداني السوداني في داخل دولة سودانية، ونشوف انه فتو صغير عسكري، وده بوريك انه مرة مصدقية وتزييف الحقائق على الترواغة. ومعرف انه الحوار تم دعوة من المعسكر بتاع السودان انه واضح إنه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف؟ إنه من دعوة التريك إنه قالوا البرهان اللي مفترض إنه رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس إنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه افتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقته ضعيفة وذاكر بعض سمكية. شفنا إنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو التاريخ البعيد، سواء كان الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعة الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعة الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس الانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان هو رئيس بتاع جمهورية السودان يعني القادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلاً الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلنا يكون في استقرار إنه سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء الصيغة. فأعتقد يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها نناقش. وبعد ذاك إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي، ما عدا مطورات وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا قررنا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية، إنه بعد من التدخلات خارج المجتمع من الوضع الدبلوماسي والرواية دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية، بالضبط إنه مثلا تصل مثلا القوى المدنية إنه هي مجرى حل السياسي، باعتبار إنه زي بوران ده يخلق نتائج أو بديل للمسار السياسي ده، أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بتاع الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي عنده تاريخه مشوه داخل السودان، وعنده على عيبه وكان يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوضع مناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغرب السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده يعني الغربية في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع النواش ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول وتحارب مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحالة السياسية حسب متواجدة دي متواجدة في المعسكر بتاع السودان إنهم جزء أصيل من المسار يعني، حسب كان يعيشوا هم جزء أصيل من في عملية التخرب على عملية التحول للديمقراطية، هم كانوا جزء من المعسكر وجزء كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية أو المعسكر بتاع موس وشنو التعبين كانوا واحد السياسي. عشان كده إنه أنت منخرط تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لنا مو واضحة ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هنا شو. عشان كده انه الحاله اللي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم طيب انتم بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما الثوره دي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وبعدهم يعني واحد من دعاني بالنسبه لي بعدهم واحد من اهداف بتاع الثوره ذاتها واستكمال المراحل بتاع الثوره. فإنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان إحنا مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع الجبهة المدنية خاصة لكل السوداني والسوداني ومؤمنين بعملية تحول المدى الديمقراطي أو سعريا في قوة سياسية شفناها إنه بتتحرك لإطار ده. وحتى انه لو ملاحظين مثلا حركه الجيش داخل السودان مكان مجلس من اي حوارات داخل السودان، انا احسب بقت جزء من الحاله دي الناس المؤمنين بالمبادئ العلنيه بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حس عليهم كان برضه جزء من الحاله. بالنسبه لي دي حاجه كويسه جدا. وبعض التكتلات الشبابيه والنسائيه ونظام المجتمع المدني انه عاملين على حس عليهم تشكيل جبهه مدنيه خالصه اللي هي انه تقدر انه تغور الى حوار سياسي يفضل الى معي الاشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهه المدنيه دي احنا نقدر انه تقضي الدبلوماسي الدولي بالناس اللي يبدو جديد وتعرف ادوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، وانه برضه بالاضافه لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين بانه اعتبارهم ارهابيين اكثر يتم ابعادهم من المشهد السياسي، واعتبار المرض نقدر مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملت الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي كانت عملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن احنا برضو نبني لنا مطار وطني وواجهات من الحياة.
1: نعم شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بالتأكيد أنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات أنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر أنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من أنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي أنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وخاصة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على أنه المجتمع الدولي مفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في أنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة أنه يجب علينا أنه نعي أن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
3: شكرا لك. سألتنا أن أطراف النزاع حالياً أننا مدر الولايات يكون ساحة جديدة للتصفية والتعبير العسكري والسياسية، إنه نحن دارين أنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين لطاقم دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا في تغيير الأجسام الشبابية، وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة، وتضغطوا بعض، وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، دمتم بخير وعلى راديو دبنجا.
4: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي: المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس: غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
8: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لريديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقم المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في أنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع أنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه، وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن، لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل، بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم نو. يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي، فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بإنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من إنه عن طريق الهوية الرقمية إنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة إنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: على كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يبروجوا ويخوفوا الناس أن يحرفوا الحظر وحرفوا الحظر الجوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء يحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ

0: ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بورسودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقاً تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليه في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد.

0: ما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم، التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين، بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة، يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
3: توازنا أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لابد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لابد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلان جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين. وتقدمنا ببيان دعم المساري السياسي وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز الخمس. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
2: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
4: المملكة الإنسانية يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكادوغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي للكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نهبت والكثير من العاملين في مكان المساعدة احتجزوا والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتداعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدته بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف. ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
2: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
4: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحتي الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18. ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1,400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1,100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. معدل الوفيات الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرة الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل بالموسم المطير، والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على بلدات استراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
2: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
4: حضرة الرئيس، أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير، وأنا طبيبة مستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لأصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات ونصف على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم: أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام الثلاثة الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجماعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة للنساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإنما يكون حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري، اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج المبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من
2: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
4: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد كما ذكرتم فليشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. وقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوة الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا الصراع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي وهي التمييز والتناسب والتحوط. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعل أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات متى حددوا. ثالثا لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
2: بعد استماعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدي مجلس الأمن.
3: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد، وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع، واحتياجات الدولة من الموارد مهولة لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
2: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
5: السيد الرئيس، إنه من بالغ الغلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد التدابير المنشأة بموجب 1591، لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد موائمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج يعني من الناحية القانونية والعملية إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العامل الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
2: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
6: هي عبر كل الشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح تقدر تحذر الروح لي، عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يدروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر اللي كل شيء نحن بيسكننا ده بنقطع عنه. الناس مطمئنه والشعب السوداني مطمئن، نحن احتياطاتنا ومسائلنا اللي بنكافح بها كل حاجه حنسوي لها حساب، وما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع عليها عقوبات عشان تنكسر، إنهم اللي والله إنكم حتنكسروا تجبونوا هنا والله تحفوا حوياتكم والله صحيح. لكن ما بيكون فينا فترة، ما بيكون فينا فترة ولا بيكون فينا فرصة أصلاً. ما في دولة تخير إنه حيجينا أي واحد من الناس هالسيجنال وحيجينا لديه يأكلوا الشعر السوداني تاني.
2: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية، نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
7: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية. وما نشهد في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الخارجية الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوحيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدناه في اجتماع الصباب الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طوارئ 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقتر الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
2: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
8: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع، لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقض حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
2: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
9: التحية لكم، ونحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية يعني نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية، القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه يعني خرق للسيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
2: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.